0: di sanggil wante kaddu yi muy nango ci ñom de kaddu yi ñu cible lutax ndax da ngay fenn mo upp ci li ñukoy wax li ngay wax du deug mo upp ci li ñukoy wax wusal fi dof nga mo upp ci li ñukoy wax wante borom bi subhanahu wa ta'ala neena lol lepp nuh encaissé nako ci muñ ak degeerlo itam ngëm ge tawhid gi nek ci mom yalla neena degnul aw nitam biñ ko don wax dañ ko don wax nan ko yahudu ma ji'tana bi bayyina wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bi mu'minin إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون نينا نيتام ني نكو دون واخ نانكو ياو دال سا واخ جي امول بن ارجيمان تيتام لي نغي واخ دو تخ موك ني باي سونو خرمي سا واخ جي دو تخ ني باي سونو خرمي تيتام دي نيو لا گم با موك yow dal dañu fokk ne suñu yalla yi ngay fonto ñola japp ba nga dof demal faju ji yow mi kat war ne na neppal waaw waye hooti wax na len ne len ma ngi sédelo yalla té na ngeen ma sédéné na ngeen ma ngi len di sédelo yenitam ne man dé dañ na ci bokalé gi ngeen nekké mo melni yonent yalla hu top na len ngir yene len rek jammi ngeum ngir itam soril len ayu bokale munelen yeen xeurum yi ngeen top diko jam so mi ngeen len di tour ci rek so bi ngeen len di tour bu ca am weñ bu ca weñ ñewé ciof ca ben pep naw ak mom xereum bi du ko meuna nangu ci mom xereum bo xamne weñ ya ko tak munu leena ndax la weñ yi di jël ci ñoom munu ko nangu wat yene len tani yene ñi nga xamanteni yene ne ngeen yene jaamu xereum yoyu yene yene tane seeni sang yene tane seen yalla yi motax yalla ne kon da'ufa at-talib wal matlub serigne bu doye di talib bu doye di lay am waye talib bu doye di itam serigne bu doye di lay am kon nak serigne bi doye dina talib bi doye dina serigne bi modi xerem bi talib bi modi mushrik bi nga xamanteni mo sukku ci xerem bi diko wax soxlam motax yalla ne innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa la yajtama'u la وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب متخ ومن عجب أنهم يمعنون في الغي والضلال فينسبون لآلهتهم وهي الأحجار الصماء أنها قد أصابت هودا واعترته بالسوء فأخرجته عن الوعي الصحيح والإدراك السليم وقد ضلوا بذلك ضلالا بعيدا واتبعوا كل شيطان مريد نينينا فترلو جينا خامني يفيري فترلو نانكو تي جانكوتي اكو مبيو با تخ ني اسكنالي سين يالله يويغا خامني اي خير لانو خير يو تخ دونو ديغ تي دونو لور تي دونو جاري مي واخ نان سين خير يوي نيو لور هوت ba tax mu ñak sago ba nekup dof lolou de ñiko wax ci jankute lañu nek ñiko wax itam dañu top sheytane bu fetterlu wanti bo gisee ni ñoom mënu ñoo deg deg gogu amuñu chance tatane ko ci seen xol mu def ci ñoom ngeum mo dine seeni xol mo febar lol la imam busairi wayne qad tunkiru al aynu daw al shams min ramadin ويشتكي الفم طعم الماء من سقمه. إمام بوصيري نينا بدبوان ننتي نينا منا وخني جنت بليرول نينا نيتم جمين بفيداري منا وخني نيام بنيخل نيكون من يبجي هود يور لتخ مكاي وقتي لامين وفخا ديكو وقتي يارك تجين ديكو وقتي نيوانتي أكو مباخ قمت سك نيمي وخال ننغو نيكو ديك دابا فك ني بوبا سيني خول مو فيبر نخ سيني خول دفا وو كوم خير موتاخ نيني نيني فيري يو كونتينو نونو ديكو واخ واخ دي نياو بل لنكو مجا واخ مودي دنيكو سواء علينا او عض ام لم تكن من الواعظين ان هذا الا خلق الاول موخم ياغي وار ولا وارو لوني نين دال دونو لا گم موك ناخ ياو دال دا فا ملني لي بو ماغ ني نجهك ني رك nga yor penci mo tok lek ko fa keur go dug itam lek ko fa ñun nak ragal la ci dara te ken duñu mugal nak wa ndax borom katan lañu ci yaram borom katan lañu itam ci wërse motax yeren ti yalla Uhud alayhi salam kontine na di len wo taxul mu tay wante nak ba mu demé ba nga xamanteni gis na ni wax deug yalla seeni xol wawna ci bokalé ak ak mbon kontine nono di dox ci yoonu reer ak cyankuté néna nak ci le sukkandiku nak mom yonenti yalla hu ci yalla ñaan ko ne ko yalla dimbulima alquran neena hud wax na ne qala rabbi ansurni bima kadzabuni yalla ma ngi lay ñaan nga dimbulima ci weddi gi nga xamanteni sama nit weddi nañu mako lam ci nam moddi ne kum duñu ay nit ñu baax jele len fi yalla da di nangu ñaanam motax muni len amma qalilin la yusbihanna nadimin muné dotul yagati demuñu reccu li ñu nekk ci ngon motax muni wa kana hadha indaran ajilan min al-alim al-qadir bi anna al-adab alladhi lam yatawaqqa'uhu wa talama sa'jalu bihi dhannina annahu mujarrad tahdid kana hadha indaran ajilan bi anna hadha al-adab قد قرب أوانه بما أعده الله لهم من شر وبلاء يرونه رأي العين فيندمون حيث لا يجيهم الندم ولا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا نيني نيوم دي دون ننو غاوتو نان هود سفكين تنين بغل ميغي وقت دقل ننو غاو wante yalla neena yagatul danen ci tek seen beut danen ci tek seen beut te bu boba itam reccu dana wess te itam duñu am ku len meuna dimbali ba teggel len loru mbugal mom motax ñu ni deug ga ñewna gannaaw sigi neen ga dem na ndax yalla fasiyena wacc mbugalam ci xet wi nga xamanteni ñoo deggir aad te yalla yoni won ci ñoom yonent bu baax bi di yonent yalla hoot motax yalla ni fa anjaynahu walladina ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na dabira alladina kadzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin yalla neena mbugal mi dana ko wacce wante suma ko wacce dana ci fuddi ndigu gañ yi nga xamanteni weddi nañu samay tektali doole te gemuñu ko wante itam dana musal ñi nga xamanteni gem nañu ma nanguna ne man may yalla tek benen yalla amul budul man min itam li nga xamanteni mo ñeuk feñ ci mbugal mi yalla nara wacce ci ñom mo di ne yalla xagn len taw ñetti at gisunu taw waaw kana awwal ma btada'ahum min al'adab an mana'a anhum al-matar thalathata a'wam hatta ajhadahum al-amr wa usibu bi qahtin shadid wa kanu yatatalla'una ila as-sama' kull sabah ñune yalla lim ñen jikko natto modi xagn len taw ñetti at ñu nekk ci décor suba bu jot ngon bu jot ñu genn di xol asaman fi yaakar ne yalla dana xey wacce taw deke bobu tabarkal yalla ngi wajjal mbugal mi motax mi ni nonu ñu doon fuglo xini waxtu wu ne ca lañu waxtaan nak ne li fi fess dal modi nanu dem ca Kaaba ga ca Makka buñu fa ñaané yalla dañu leen may taw ñu yebal ben delegation ñu dem fofu ci seen xërem ya di fa ñaané taw ndax Makka ca Kaaba ga barab la bo xamné yonent yépp ko xamone ndax neeg bu tedd ba fa nek té nit ñi nak daan leen fa dëkk mel di fa dem donte seeni diine wuté na waaw ki day ñew gëm xërem ki ñew gëm leneen waaw daan nañu ñew ci Kaaba ga bañu fa démé nak ñaan wax na ni yalla indi na ben xiin waye xiin wowu nak ñoom doon nañ ko sentu fook ne tabarakallahu xiinu yermande la ndax nox la fess dal ndike xiin wa ngelaw la waan ak safara motax yalla wax ci alquran ni falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hada 'aridun mumtiruna bal huwa mas'ajaltum bi rihun fiha 'adabun alim tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadhalika najdi alqawm almujrimin ñuni xin wu nga xamanteni yalla yabal nako te mu and ak ngelaw lolou nga xamanteni mo nara alak wa dekk bi wax nañu ne mu ngi commencé ci bisu aljuma yarante nañu ci am ñu wax na dedet ci bisu alarba la commencé ndax ngir mi def na ci ñoom juroom ñaari guddi ak juroom ñetti fan motax yalla ne ñoom buñu seené xiin wa neena dañu rafetone njortu ci ne taw la buy wacc yalla ne du taw de rihun fiha adabun alim ngelaw la lo xamni mbugal mu tar mo ca nek ngelaw lo xamni tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha da fay fagagal lepp ci ndigalu borom ngelaw lo xamni day buddi garab ak lu garab reey reey reey ngelaw lo xamni day danil chateau ak lu tabax ba reey reey lu fondement ba gudd gudd lu mu xot xot waaw tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha yalla nak waxna ci benen aya ne ba demé ci suratul haqa yalla ne wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya sakharaha alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya فهل ترى لهم من باقي. برم بي سبحانه وتعالى نانا خيط يباري يبلنا تنيوم أيونينت نيوات دماء لك لين واي فصوم بمي ألقي ووتنا ندا خيط وي دي جيرعات مانلن ألقي نجلولو سد نجلولو أمغاف نجلولو خمني دفدون يكتي نتني di len tay ci miri di len dor ci garab yi ni taf waw ngelaw lo xamne bi mu ngeekey ñew nit yi dañu daw dug ci bir neeg yi teju ngelaw yi dajj buntu bi dajj fenêtre bi fekk la ci neeg bu jël la ci doole jo xamne upp na doolay gaynde ñelo bu xif tay la ci mir wala mu dor la ci garab sa yaram wa makrumukh waaw lolou la ngelaw li doon def nit ñi yalla nak neena ngelaw lolou mako tagat ci ñoom juroom ñaari guddii ak juroom ñetti fan yalla neena ngelaw lolou na mu def nit ñi jeugina dayo ndax mujjina ñom ñepp dañu neurmelu melni ay ekku tandarma yu nga xamanteni dañu vidde bi ba dara neeku ci yalla neena xet woowu ma len alegi nonu fa hal tara lahum min baqiya ndax jifati nga ko def ci ñom mu melni yonent yalla Hud suri yi wax ne ne bi nga xamanteni mugal mi ñew na mom yalla daf ko mussel ñi dañu wax ne dafa joge ci dekk ba ñi ni dedet mo nga fa wante yalla dal moko mussel mok ñi ko gëmon motax yi zaamu ruwatu annahu dan irtahala huwa wa man ma'ahu min almu'minina ba'da an-nakbati allati halat bi qawmihi min al-kafirin من أرض عاد إلى حضر موت وانت نينن بيمو جوغي موم يونت يالا هود امنا نيو ني سي سوريين ني دا فا جوغي سي سين دك بوبو جيم سي دك بني وا حضر موت واخني ني فوفو لا باميلام نيك واخني ني ايتام نونكو سول سي بن خور وني واخ وادي بر هود سي بن تين بني واخ manam ci wadi barhud mu ngi nek ci ben ten bo xamanteni ñu koy wax diru barhud mu ngi nek hadra maut wax na ni ten bobu ndox mu ñuul mo fa nek ndox mo xamni dafa nepp waaw xayn lol xet gu nakari neena amna itam ay yuuxu yo xamne da ngay bawo ci ten wi yuxu yo xamne neexul ci deug nene itam xet ga fay bawo neexul nit ñi dañu wax ne ten bobu yalla fay mbugal ruuxu yefer yi ak nit ñu bon ñi fofu manam wax ne nit ku bon ku genn aduna malaake dañuy jël su ruux yobbu ko ci ten bobu nak mu ngi tuddu bi'ru barhut mu ngi nek ci hadra maut nenen fat ga neexul baat yeen ci deg neexul ci nop te nenen itam ndox ma ndox mu ñuul la waaw nenen yenen ci yalla Hud nak ñu ko sul ci xur woowu ay waxu ñu ne mu ngi ci bir ten ba manam ci barab bobu len ko denc mu melni kon amna sax ci ay touriste yo xamne wax na noné dem ne ba gis barab bobu ba wax ne fofu dafa am volcan bu yagg bu fa takkon ba ray ñi dëkke won ci wetu volcan bobu le waye alquran mom limu wax modi ne mom dal yabal na ngelaw lo xamni tagat nako ci wa keur uhud ya jurom ñaari guddi ak jurom ñetti fan ngelaw lolou nak ngelaw lu bon la lo xamanteni mo alak wa dekk ba mu melni kon wa min khilal qissati hud alayhi salam نتراءى أمامنا العبر والعباد لتضيء لنا الطريق إلى الخير والسعادة كن من نجسرك كي إسوارو يننتي اللهود أكلمي غات غات من ننتي وارو جليتي إتم أي لسان يو خمني من ننو ليرال اليونوي بنيو منتغو تييو منتغو إتم تيونو تحي الله su yalla de netli histoire yi dafa am rek lu ci bëgg jàngalé nax nit lég lég am amam tax mu bew xéewal yu ko yalla defal tax mu bew té xéewal gi wa kër hud amon amna tay ay réew yu ko yalla defal fogg nañu né mukk duñu xey daanu yalla wacce mbugal ci ñoom aha kay sa buñu faté seeni nopp baña déglu ndaw yi nga xamanteni ñom la yalla yebal ci ñom yalla dana xey bettelen musiba bo xamanteni dana dem ba aduna dana len faté ñu dem bëgg ne yees ñepp motax yalla ne fa hal tara lahum min baqiya ndax ñi gisati nga fi kenn ñepp denon kon tabarakallah mbokki lolu modi histoire yonentou yalla hud alayhi salam modi histoire bu nga xamne tabarakallah alquran mom moko netali ni melni ñuy def ci ne waxtu yi jeexna gis nañ ni waxtane nañu ñaari yonentou yu mag modi sayyiduna nuh alayhi salam ñu ci joge ñu waxtane benen yonent bu ñuy wax yonent yalla hud tay nak ñu bëgg waxtane yonent yalla salih te sénégalais yi gën ko min ci saliw waaw ku tuddu saliw rek sa ciosanu tour deug deug modi salih mu melni yonent yalla hud mom la yalla netli suwaram ndax dañu wax ni القران نياري بو تودي غير عاد تي مودي غير غي مو يوني وون هوت سو تي نوبي ريك غير سموت لا سي تك مودي غير غي مو يوني صالح سو ديمي سي سوره النجم ولا سي سوره القمر بروم بي سبحانه وتعالى غناو بامو نتلي سوره نوح بامو نتلي اسوار نوح با نوبي دا في تك استوارو هود ولي جرعات من كذبت عاد فكيف كان عذابي والنذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي والنذر يسنكن شوال تنك iswaru girat fañu mujju modine yalla daf len alak gannaaw bañu wedde hout tay nak alquran fasiyena netli iswaru gir samut gir la gu nga xamne dañu amon katan gi giraat amon giraat dañu nekkon ay nit ñu deugër ci bind nit ñu wër ba paré nak yalla jox leen ay xéewal yuy bawaan mo taxoon ñu mujjoon sax daan tabax di fo yalla ne atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين مملني كاتن غوغو ني امون نيوم وا كير هود نينا نيتام وا كير سموت وا كير صالح امون نانوكو مودي غير سموت bo gisé nak ñu tuddé len ngir samout dañ né ciosanu tour wi modiné sen ndox dafa néwon ndax as-samat huwa al-ma'ul qalil modi ndox mu néw ñu né ngir samout moy ngir gi nga xamné sen ndox bari wul won mu melni yonent bi ñu yoni won ci ñom modi salih ubayd ibn asif moko jur ibn mashikh ابن عبيد بن حاضر ابن الثمود وينتهي نسبه الى سامي بن نوح عليه السلام من صالح مي صوتو بي اسكنم مونغي دايتالو تي يونت يالا نوح نشا صالح عليه السلام في قبيله الثمود وهي القبيله التي سميت باسم الجد الاكبر لهم وهو الجد الخامس لصالح يونت يالا صالح مغي جودو سي غير غي ني واخ ثمود مودي غير غيغا خامتيني دنج لينا تودي دنج لينا تودي سين مام بغنا ماك واو gëna mak waaw ñi neen tamut turu nit la woon ndax modi seen turu mam tamut nak mo doon juroomi lu mamu salih mom lañu tuddé giir gi waqad jaa ismu samut fi mawaadi'a 'adida min al-qur'an al-karim jaa ahyanan munfaridan wa jaa ahyanan maqrunan bi ismi shu'ubin ukhra mithl qawmi nuuh أو قوم هود أو قوم صالح نينن تورو سموت نيو نتي بارب يو باري تي القران ليك ليك مو نيو موم دونغ ليك ليك مو نيو ايتام ني لنكليكو يينيني غير تودو سين استوار ليلي يالا انديكو بوليكوك استوار يوننتي يالا نوح ولا استوار يوننتي يالا هود مارينا لومكو اندي تي اي bo xolé sari ñaari fo gis histoireu gir samut bo setantale bu baax dang fa gis gir aad gis fa gir nuh giru nuh yent yalla nuh ñu ne takarrara dhalika fi ayatin kathira yataqaddamu fiha aad ala samut hasba tartib adh-dhamani aada aya aada ayatin wahida تقدم فيها اسم سموت على عاد وهي آية الحاقة وفيها يقول الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة يعني وستنت لي آيي ولا سارينغا خمني اندينانو استوارو صالح تمودي استوارو غير سموت boko xolé dang ci gis né toujours da fay and ak giraat ñu né nak li ëpp ci sar yi yiko indi bo dé xol dañuy jittel histoireu giraat ba nopi soga sokete gir samut ñu né ba mu dess rek ci suratul haqa fofu rek la yalla jittelé gir samut sokete giraat ci ba mu waxé né kadzaba samudu وعاد بالقارعه فوفو يالا دا فا جيتال غير ثمود سوكيتك غير عاد ني كون فوفو دا في ديغيني واو عطف دي دو ني دا فا جيتو موم ثمود غير عاد ديديت غير عاد مو جيتو غير ثمود كون واو دي نيكول ني نديكي كو جيفانديكو مانام بوني samba ñewna wa demba kon duné samba dafa jitu demba bo jëfëndiko wa rek mëna am demba mo jitu samba donte mom nga muje tut ko ci walu grammaire la nga gis ne kon waw wutina ak fa al fa wutinu ci walu grammaire ñom ñaan ñep ay harfu ataf len motax ñu ni وقد كانت دعوته تالية لدعوة هود عليه السلام وكان قومه كقوم عود كقوم هود يدينون بالوثنية وكانت مساكنهم بالحجر وموقعها في واد القرى بين الحجاز والشام مني غير سموت مغنيو شدناو غيرات wante ñoo bokkon itam jangoro ndax ay jaamu keutu xërem lañu woon ñoo bokku jangoro ñaari giir yépp ay jaamu keutu xërem lañu woon ñili yalla yebal ci ñoom ñili yalla yebal ci ñoom Hud pour mu war leen ñi yalla yebal ci ñoom Salih pour mu war leen ñu ne waaw fan lañu dëkke woon ñu ne ñu ngi dëkke woon ci barab bu ñuy wax Hijr foofu leen dëkke woon ci dëkk bu ñuy wax Wadil Qura ci diggante Hijaz ak Sham foofu leen dëkke woon moom la yàlla di wax ci suratul Fajr ne wal fajri wa layalin ashr wa shafi'i wal witr wal layli idha yasri hal fi dhalika qasamun lidhi hijr ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد يوني الواد مودي وادي القرى دك بيغا خامتيني موم لا نيتو صالح ني دكي وون غا جيس ني كون نيوم نيغي دكي وون وادي القرى تي ديغنت حجاز اك شام القران نك waxul ragnetul manam seeni keur seen keur ya ragnetewuko waye nak ci nimu waxe ne wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wat lol mo lay wone kon ñom dañ dan yett ay montagne di ko dekké taw ñu tabax waye dañ dan fekk ab montagne ñu yett ko bam nek keur ñu dekké ko kon ay nitu katan lañ won kon itam dañ ci déggé né ñom ci montagne yi leen dëkké woon ci barab yi doj yi lañu dëkké woon motax so démé ci mufassirin yi ku démé ni ki Zamakhshari so démé ci Kashaf wala ci Tabari ci tafsiram ci aya bi wa samud alladhina jabu as-sakhra bil wat ñom dañu né ñom kanu يقطنون صخور الجبال ويتخذونها منها ويتخذون منها بيوتا نينن نيوم ني نيو فيري آيا بي مودي ني غير سمو دال نيوم سي دوج يي لن دكون موم لي نان يت ديكو دكي نينن ايتام الذين جابوا الصخر بالواد ني ني واد غوغو مودي وادي القرى مودون سيني مودون سين دكو واي ñu itam yalla subhanahu wa ta'ala yoni won na ci ñoom yonent bu baax mu di Salih xam nga Salih sax bo xolé tur wi mo di ku yiw bo ne hada rajulun salih muy ki ku yiw la kon Salih yiwon na ci limu nek yonent way yiwon na itam ci tur ndax Salih moy ku yiw ki barab bi di wadi alqura dekk ba nga xamanteni mom la nitu yonent yalla salih yi dekké won yonent bi kérok bañuy xex tabuk jaar na fa visiter dekk bobu mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam melni yalla nak yonina salih mu wax ko ci alquran ne wa ila thamuda akhahum salihan
1: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب.
0: يالا نينا يوني ونا ثمود يوني ونا صالح تي غير ثمود مولين دي وار نلين يين نيت ني يين ساماي مبوك جامو لين يالا نداخ امول بن بور غودول موم يالا مولين بيندو تي كو سوف واتي لين في بور نين دوندل كو kon nak su ngeen ko moye na ngeen ko jeggulu na ngeen toob jëm ci mom ndax yalla sori wu len jegena len te bu ngeen ko ñaané mu wuyu len so demé ci suratu shu'ara yalla nga fay wax itam ne kadaba thamud lil mursalin id qala lahum akhuhum salih ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا رب إلا على رب العالمين. سلمي في سورة الشعراء يلا نين غير سمودة يديننو يننتي ما يبلون تنيوم نخ سن موكما صالح بمولن وخيني لن خنا دنيا رجال يلا نيوم دي دنك فن لو ويديكو منلن من أب يننت بور لا kon ñetti woor yi wooruk yonent yalla nuh ga wooruk yonent yalla hud ga delu sina tay ci yonent yalla salih neena inni lakum rasulun amin nga deg ne kon kep kuy wote jeme ci yalla da nga wara nek ku woor ko xamne do wuri do wax genn ci ne kon nak fattaqullaha ragal len yalla wa ati'un ngeen top ma وما أسألكم عليه من أجر لي مالين دي وكر سخلو ما تي سولد سخلو ما تي باي باي يالا لا غنا خول إن أجري إلا على رب العالمين سما باي تي يال تي يالا رك لا كو سينتو فوف رك لا كو ياكاري ملني يننت يالا صالح ملي فتنة بوري نخ نجارين ليمو يور نيم كو جيمي خامونيو كو lolu yalla netli wat nako ne wala qad arsalna ila samud akhahum salihan an ya'budu allaha fa idha hum fariqan yahtasimun qala ya qaum lima tastajiluna bis sayyi'ati qabla al hasana lawla tastaghfiruna allaha la'allakum turhamun ni la salih kontine ak awnitam dilen begal leg leg ci xewale aljana leg leg mu xopulen ci musibay safar leg leg mu len di xemem lo yermane yalla leg leg mu len di moytandiko lo sanjum yalla mu melni taxawna

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلدي بكي دقلو كدي جناو بنيو سنتيال جلدي سيدنا محمد julli ci ay ñooñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit ahmed sam

0: lolu ci waxtaan wi di ñew ci leen ci duggu ndax tubarkala li ñu amon ci waxtu dafa jeex kon mbokk yi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen xarit Ahmed Sam ñu nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi té di ko rafetlu di ci jital nak suñu serigne tabarakallah di suñu xarit di suñu lepp di mawdusi mu mam alhaj abd yalla yalla yok leral suñu mawdu ñu koy gëreum di ko sant ndax mu ngi rafetlu émission bi tabarakallah di ci ñaan nako bayam daan defé dañu wax nak né walaythu yasri sirruhu lil furhadi gayne secret dolem ak katanam dom ja daf koy don mo melni nak lolu dal nako ci bayam don na bayam ci xam xam don nako itam tabarakallah ci jikko don nako itam ci beug diini ak diko topoto kon tabarakallah sey mawdu ñu lay gërem jot nañu itam tabarakallah kado bi nga xamne yonne nga ñuko ñu ngi la ci sant di la ci gërem
1: qul rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جولدي وكي دقلو كدي قناو بنيو سنتي يال جولدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولدي أي نعم أكي صحابا دلو سنن كي كاتون يال أكباخم سن إميسيون كلمة الحق سن خريط شيخ أحمد تيجاني داو دي لنكو ديفال عندك سن خريط فاليري

الشهيد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكر

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب

جاءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى

من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون

بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص.

فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل

يأمر الإنسان إلا بما فيه سلامته وسعادته، ولم يحرم عليه إلا ما فيه ضره. نوني في نك دنا في فين لول نيبتشك نيال ديغلول نيت كي لودول لو خامني نوفلا يماغا تشا جامم موغا تشا واو لول يالا ديغل نيت كي ريك دا فا فك ني ييواغا تشا جامماغا تشا نوفلا ييغا تشا يالا ايتام ليپ لو مو ديغل نيت كي دا فا فك ني بوبو تخي ماغا تشا واو ليپ لوم لا تيرا نك ارامل كو تشي ياو ريك ساك لوراغا تشا موتاخ كون ني ني سبحانه وتعالى نانينا دنگ مام نيت نيغا خامتيني جيكو بوبون بي دا فا نيك سي نيوم ني ني مبوغل بيغا خامتيني شريعه ترال نكو بور ني مبوغل كو كيغا خامتيني معنا دا فاي ديف اك نغور جيجين خامغا صاح ليغي دا فا ديم باغا خامتيني ني ام سخنا دا نوي ديم با ام فيس بوب واو seek sa soxna ci gannaaw gën la neex nga seek mom ci fi yalla diglé waaw xam nga yalla namu maye won mam adam alayhi salam ci aljana ne ko lek len lu len neex fi ci bir aljana ba mu dess garab gele nonu itam la maye gor ñi ci seeni soxna ne len sañ ngeena banexu ci seeni soxna ci fu len neex ba mu dess gannaaw ga kuko haram ñaaw kon buñ bañé musiba ba dalon suñu mam adam ba yalla génné ko aljana dalñu nañu fexé itam ba moytu shaytané di ñu mën ci di ñu rafetalal yenn yi bañuy joté suñu soxna ci gannaaw bari na sax lék lék ñuy laaj laaj yoyu waanté sa soxna dal liñ la ci mëna wax modiné nisaakum harsun lakum sa soxna mën nga bané xoo ci mom ci fep aye gannaaw ga nak dañ la ko téré ndax boko défé def nga ak ngor jigen té bu boba itam sharia lam la tek moy ñu yar la wa motax ñu né mbugal bi nga xamanteni war nañ ko mbugal ki nga xamanteni dafa def ak ngor jigen koku hadith dik na ci motax ñu né indal islam shaddada al-uqubat liman yaf'alu al-liwat فقد ذهب بعض العلماء الى ان اللائط يرجم سواء اكان محسنا ام لا نيني واخنا ان الاسلام تكنا دغرلنا لول تي مبغل كيغا خامتيني دا فاي ديف اك كور تيغين نينا لين تي بروم خام خامي واخنا نو ني كيب كو خامتيني ديفغا اك غور تيغين دنج لا ورا جام دي لا ساني اي خير نينا باغا دي مو خام kiko def fekkon na mu am soxna sangewuna wala sangewul mom dal boko defé dañ la wara ray wa muni lolou nak imam shafi'i ak ahmad ibn hanbal ak kurel bu bari ci kilife yi ñom wax nañu wax bobu ne kep ko def ak gor jigen dañ la wara ray motax wax nañ jeli ci abdullah ibn abbas radiyallahu anhu muni yantibina man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut فاقتلوا الفاعل والمفعول به بلا ابن عباس نينا يونتيب صلى الله عليه وسلم نينا كيب كو ген فك موي ديف نينا اك نغور جيجين نينا نغين راي كاكو ديف اك كانيو كاي ديف موتاخ ابو حنيفه واخنا يالنا نغيرمال يالا نيك سي موم نينا غور جيجين دال دنج كو ورا يوب با سي مونتاج بو كوي نينا نيو بامخ كو با باري neena tofal ci ay xeer diko ko sanni ba bu muy ag ci souf waaw motax ak ngor jigen bon waaw neena ndax lu jitu ñuy ray wa dekk bobu le di wa keur lout nya dañ leena sanni ay xeer asaman ci di taw xeer di leen ko sanni bañu faatu ñu wëlbati souf ci sen ko mu ne kon nak mom imam abu hanifa neena ak ngor jigen dal dañu ko wëra jël rek yobbu ko ba ci montagne bu kawé waaw ñu bamax ko tofal ci ay xeer kon tabarakallah mbokki histoire bobu mo di histoire yonent yalla lout
yentu yalla lot nit ku bax la won ñu yebalon ko sadum pour monté gañu nek mu génné len ci bañu bañé itam mbugal mi mo len ci fekk mu nek mbugal mu metti te balen di xaar yowmal khiyam mo gëna metti kon kep ku ko dëkk itam na nga japp ne ëlëk yaak ñoñu yalla ay bokk waccu way tabarakallahu mbokki sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi andak sen xarit abdullahi job ñuy nuyu ñi nga xamanteni bi neene émission bi te ko ci jitu di ajirama jeng sala di suñu jigen bu baax di xarit ci aja ndey katu gey nek ci parcel unité 8 ñu ngi nuyu ajirama jeng sala mi mom nga dëkk ci ties ci carrière ñu koy nuyu diko sante te diko ziyara ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax di alhaji abdullah salam di délégué quartier ci grand yoff ñu koy nuyu diko sante di nuyu itam alhaji mustafa gey di nuyu adja yassine fall ñom itam nek ci grand yoff ñu leen di nuyu ñu leen sante ñom ci may wëlëre yu baax leen tabarakallah ñu ngi nuyu suñu xarit yu baax di babu sen di omar touré di omar li oustaz omar li di itam suñu jigen ju baax di fatou gey di suñu walere dekk ci tiaroy ñu leen di nuyu di nuyu itam wa tiaroy yeb tabarakallahu mbokki julidi sen kharish ahmed tijani ndaw ma leen doon defal waxtan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jëf mbokk yi ñu ngi

قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا.

ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا.

ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا

ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا.

ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير.

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكدوجي في الخليفة سوبي. شاء أحمد التجاني النوبل والسنوية كتوية لأكبر

أول ما يمر، وهذا نظر شيخ التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكدادي يبسن تعالى جدوم لك تموم جسد كنجدر تموم جدوك سيئ بكار تموم.

የአላህ በልፍልክ ሻይቡ ፈርመዳን ፈዋርለን መለን ምንም ኪገረብ የምንደፍ ልኩም የል እንገን ጃሙሰን ቦሮም ሜተንኩ ዋንት ቢሁኒዌ የአልቁርአን መትሊ ደፍኔ كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين يعلم أن كذب وجدنا أصحاب الأيكة نعم أن ينقرب بشعيب يدنك ويدي واو إذ قال لهم شعيب ألا تتقون بلن شعيب وخينلن ينسنو متخناد وين رجل سنبرم إني لكم رسول أمين من كت سنينن تبور لا فنمدت يالا موخلو مما ينتين فاتقوا الله من بغل يالا وأطيعون تنين قطم وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ወጊ ምን እንዲሆን ጀሚለንት ያለ ሰሆነው መጭደረም ጀሚ ያለ ረክ ሞተኸማይ ወት ብለን መጭፈይ ደረም ነክሰሎው መጭደረም ተይ ያለ ላጭ ኸል ሙን ላጭ ጊስ ና ሰለከንቲኒ ነገይ ወት ቺ ያለ ፑኒ ፈይል ቱኒ ደይ በቼ ፈይገ ዳነከ ሱሰሊ ማን ደገም ወለቡ ወቴ በደገም ሪቶም سوسكس بس دبن لقدم بغيواته ولأن كن سخلو من ينفين سخلو من ينجح متى أدية سخلو من ينجح متى درة جمي على ذلك موتهم يواته وتهمني إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأتيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين من أوفي كيلة من ينجم مثل من عندي بيزي ولا تكونوا من المخسرين ولا عندي ساتشتي من عندي بيزي أكني عندي النتي أكني عندي جاي وزنوا بالقصاص المستقيم ودلين أي بلانس يجب تبنجا ساتش مجان مالو ولا تبخصوا الناس أشياءهم ولا تعطوا في الأرض مفسدين قلنا مني أصحاب الأيكة أك أهل مدينة نعبكم أي جيكو تعطيك نعبين دون جامو

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بكي تيجي سن بكوش احمد تجاني النو بلو سنة جزء اميسيو كلمة الحق.

القرآن دانيو دي وخني نتري بلي نتري يني إسواري كبير القرآن دو صور لم يرك موتخ

ibrahima bu ñu waxé né mom moy bayu yonenti é xel da nga ko mëna mëna ñu an abi hurayra radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna karima ibn al karim ibn al karim ibn al karim يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله عليهم جئنا أبي هريرة رضي الله عنه من ينتب صلى الله عليه وسلم دان وخن كتت كنا خمنتني كتت موجوف كتت جرك كتت جرك لنكوك مو يوسف من خمنتني يعقوب موجوف يعقوب إسحاق جرك إسحاق إبراهيم جرك

خليف من يوسف نيبونك أمنو ووتي جبتو من يوسف نقني ديني تون بي عرب لا يين ديد إبر لا وإيه يبكي فقها وينيوم لن يجب مودي تون يوسف إبر لا ميدو عرب waye am nañ ñen nak ci borom xam xam yo xamanteni wax nañ ni tour yusuf arab la ñu ngax ñu ngax yaa al asif min way al abd ñu ngi di yusuf kon nekkon ni jaam loolu tax ñu boole al as al asif ak al asaf bi firi ñakale ñakale gi mu nekké won bi mo takalé way jurum dugal ko ci tend ak itam japp biñ ko japp mu nekk jam ñakale gogu ak jam bi mom lañu boole.

فأخذهم يعقوب مع حاجتهم. فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون. أخبره معنا غدا يرتع ويرعب وإنا له لحافظون. نعم ينبي أكثر ينبك مصري أنه شيء محراب قولك فيك وجبل ميقم في ميجان ويال بني مسانا أم نقصر لجمو بني نورك داديران تشكنا ممتخو سودة فيكور إن الدان دلاج ينبك يوصل بسطرة يوني منك عندك يوسف يوبا تشكنا مقور ديرك نداديران xaatatna ñaan def ñu amé soxla bu ñu yitté bi ñu ñëwé ngor gi ñaan mariage bi ñu ko dal seen soxla ñu ko la suñu bay ñu dal ci ñun ni mo ñu

len ginaaw ci gina gis ne ñu ngay ñew waye bu ñu ñewé bu tim ko rek ñun ñepp dañu andalo yuuxu dal di tan ci suuf di yuuxu di xap ba ne len lan la ñu ko tan lan ci bañal dal moom mo ci mujj am ndax ñu sufa dal ci lu ko nekk na ko قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وهذا قميصه ينقى بين يدي دنيو دمون رك دون رونت يجيكو مونتاني دي واتش يدي بايون نك يوسف جسو نيو باجاجي بور مو نيو كاي غابير

يعقوب عليه السلام لأهله ولم ينجبه يناجيه أمي يعقوب مصور أمي والبتس صور لأن دان ما رأيت ذئبا أحلم من هذا أكل ابني ولم يشق له جيبا لأمان دموس ما جست لكل آياتني لكن بموجي أختي بموخ تقول أأتي لك دائرتنا لأنك لك جب جنب ريش نوم مخلوطون تيودي لكن لك بموجي أختي بموخ تقول لأنهم دبلنا سين فانك كن نوم وخنجون بك وإيه ينتهي على يعقوب بادي جنب مدكو فيون نخجف الكمو أمتي يوسف يفون من مني خندف قصن نخجف الكمو أكتخلي كو جينا خمني تخلي كو نكو أكسر بك

فعلتم ما تقولون. لأخبرن يعقوب بما كان منكم إليه ولأكونن منكم عدوا ما بقيت.

ينتحر. ينتحر يعقوب نيكو أيها الذئب أكلت ولدي وقرة عيني وحبيب قلبي وثمرة فؤادي، لقد أورثتني حزنا طويلا وألما عظيما. ونكو يوتيلي نحن يعلق سما دوم ميغا خمتني مودون سما سد خول ميغا خمت سما دوم.

ومن حيث لا احتسب بيغفاني جانغي نانغي لا يغا توغال ام بن كرافا من دي بن نجي بو خاني تي ني نكو جوغي تي بن دك بو ني واخ مدينه ندي دك يونت يالا شعيب ني دي جام مدينه جيمون ايجيبت يالا توغال نك نيوم ني رير تي يون وي pour won lu toujours rek et yalla ak hikma nak wone na joge fi jëm ndax nga jaawale yoon wi et wuti kawna et ba fat ko problème ni ko ko day wone na yalla rek mom mo dik ak hikma mu melni kon ñoom bañu joge misra lu jëmul te itam joge matiyana jëm misra et dafa jugo dafa jug lool ak joge madina jaar ca abdu karaman kon li tax mu am mooy ñaan gi nga xamanteni yonent yàlla jibril dicté ni ko yonent yàlla yusuf ci biir teen ba bam ko ñaani daal la yàlla dogal karaman boobu jógoon jëm égypte ñoom réer nanu ba dañoo mujj jëm yoonu kanaan dañu ñëwee ba ca

0: هي المرأة على الإطلاق.
1: من هتن؟
0: نتوكاي بيغا خامتيني مو گل مونا سونو گور تي نتوكاي نينن موم مودي جيجين
1: كون يوسف بو
0: فكنتني امنا توتي لومو ييتيو بو بوغا امون خلاتو جيما فك سي ندوس تي بوغا بوغن ايتام دا فك نك ني دا داو با باري ايتام ديغو ديميت دي ايتام يوننتي ليغ ليغ كين بشريه داي جيتي نيوم. Soit de l'énergie.

یہیں پیدا لے گی خبر اسی میں. جیسے کل قرآن وقت میں وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.

دي كده وهي فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وأيضا كمان جنب جي خبر إيه نخمتين السين ملك دوسي جبتين خمونا لي بدل من هذا هناك مدادة دمنا ندمتين أورغنيزي بين السيرومين

جبنا جبت ساعدنا يقرأ القرآن وقتنا فلما رأينه أكبرناه بيكو جهدا يقرأ غير يوسف بدن وقتنا حاش لله ما أعلى بشر إلك واحد من ميدي كيدا بيوت إن هذا إلا ملك كريم كيدا جمرا كريا غير تدير بقى كيدا يوسفي كيدا بربا نكا تنسي نورو وحرق لكي بقون

0: نفسه فاستعصم، ولكن لم يفعل ما آمره ليسجنا وليكون من الصاغرين.
1: يقول من دون وليته ساكت في مسألة موت

من عند وقت ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. لكن بودك تنا من تني يمكن تجنا دي على يوسف ده بعد ما رجع قسم يفتح قسم مودي إيه يتيه وبين خلين تني يوسف يتيه وانا كنا وسجنا يوتيه

بدأ جيم سينفريد ويوخ شمعون شمعون لكم المنفق مطمع ومن القرآن وغني ولما جهزهم بجهاز

أنه سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. لكن من خميت هم دفعنا عن دونه موخنك بكنيغمي هم بولبنان أنا دينو أندال لك دونه كجند دونه دول لنكو جسن بداش موخ نما على نيو نيو نيو نيو تبو ألقي تنجم دينيو خيرو دوتو نعمتو نيو جندتيس دونه لأمك تخون نيو نيو دن عندك أنا جواهي يبو نيو بلو نيو بجسن بداش نيو كو بداش نيو نيو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولي بوكي دبلو كدي سن خرق سن صبي شاه أحمد التجاني ندو دلنا سنة كاتنو يلا أكما خم كي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن خرق تجب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلجي مبكي دلوكدي سن خلق سن صبي شيخ أحمد التجاني لو دلسينو عندك سن بوك ببجة كفين إميسيو كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكيجي غناو بنيو سنت يالا دولي سي يونت بي صلى الله عليه وسلم، دولي سي اي نيونم، دولي سي اي صحابام، اي دولي سنين فاسيني وقتانا كيين كي يالا داوود كوم ني نكو دون ديفي سي اجومي ويسو ملي سي وقتان وي ويسو جيني يونت يالا داوود عليه السلام امنا اي جاكلي maana amon na ay may yu nga xamanteni yalla daf ko ko fetele wala si yenen yonenti bi ci jëk moddi yalla joxon na yonenti yalla daoud te bu ñuy wax zabur ci mom la wacc mu nek lu mu jago wala si yenen yonenti yalla itam tagatalon nako montagne yi tagatal ko itam picci tagatal ko itam e jamaadat yeb ak haywanati be de zikar di tuddu boromam montagne yeb picci ak rab yeb yeb dañuy and ak mom ci zikar sa loola yalla wax ni inna sakharna aljibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashi wal ishraq ko ko itam daglale won ci mom yalla itam daglele won nako itam mu nekkon ku deugar ci jaamu yalla ndax ku mënono jaamu boromam la ku ci yaron itam jabotam la gis nañ alquran di wax ni di wax ak yenen tibi nan ko wazkur abdana daud zal aid fatli kul ci alquran bi sama jaambu tad te bax nekkon jaamu ko ci yalla bu mak ñukay wax daud yalla moko ko sédel te jigen ni yonent yalla daoud alayhi salam wor kat la won waye yonent bi ne koor yi ba ci gën modi kooru yonent yalla daoud ndax da fay wor bis dog bis gis nañ itam yaron na njabotam ci walu wor bis bu nek fokk am ci njabotam ku ci wor yaron na njabotam itam ci walu julli bu guddi ku nek fokk ci njabotam dana am ku ci jog di nafile guddi itam bokkon na ci ay jagleem yalla mayon na ko nguur gu deugar ndax wax na ko wa shaddatna mulkahu yalla itam mayon na ko bat bu neex waaw husnus sawt wan nagama at-tayyibah al-ladhiha wat-tarji' wal-alhan yalla moko mayon yonent yalla daoud bat bi neex waaw lum ci def rek ci bat bi mu neex saf ñepp motax ku melni عمر بن الخيام عمر الخيام موم من واخ نه بيرس لا وون داخ فيلوسوف لا وون موم عمر الخيام موم مو بيند بن تيري بني واخ رباعيات الخيام مو تي واخ تي بير تيريم دي تاغ سانغار دي واخ ني اجلس الى الراح تبلغ ملك محمودي أصغل العود تسمع لحن داود نيو دغوسل تي باربي سو دغوسه داغا ام نغور غو تولني نغور يونت يالا محمد ناخ نان كاتو سانغره بو ماندي رك ياكارنا ني ولا بو نيكي تي بار رك ياكارنا ياكارنا ني مو گن صاح بوري وا مو كو نك ني دغلو يتام خلام دي
soko deglu way kat bi da nga degg bat bu melni batu yonent yalla daoud kon yonent yalla daoud yalla joxon nako bat bu neex be li lo xamanteni yaangi yengu pour ñu mën la degg ci nopp ñu mëna neex ci xol itam yaangi roy yonent yalla daoud ci batam bu neex bobu kon yalla joxon nako itam bat bu neex waye bokku ne itam ci ay jiklem ñu itam yalla mayon nako ci walu weñ lu ko neex def ko ci mana bu doon ci suñu jamono ji ñu ne teug la woon yenen ci yalla daoud teug la woon kon mu melni walu kasti danaka ada ko indi rek waye sharia mom nangu ko fenn ndax yenen ci yalla daoud nit ku bax la woon di yenen ku ne bëgg woon na gorowante ak mom hikma bi ko yalla jox ak ciir yalla bi nek ci mom te tan teug la won ndax lepp luy walu wagn yalla joxon nako ci xofiya bo xamanteni lu ko neex la ci def gis ni itam paluta mi nga xamanteni mom mayon yenen ci yalla daoud domam gannaaw ba mu reey jaluta gis ni ne paluta momu oude la won mu ni itam koku yalla ko tan mu nek nit ko bax ba banu israël soxla bour mom la yalla joxagn ni len ko tan kon mu yaakar ne rek nit ni ñoy bonal way yalla mom bax baxu yalla mu ci biir xol waaw yalla mom baxam mu koy xame ci xol waye du ko xame ci jëm wala diw diw ko jur وعلمناه الصنعة لبوس لكم وألناه الحديد أن يعمل سابغات وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب مملني وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب جحكو يلا جحنك حكمة جحكو إتم إلوك مانا منك كفصا كوى الوح بل موح نب منكو دك lolu moy may bi gënë reuy ci mom parce que moy tax message am mëna jall mu melni lolu mo doon waxtaan yi nga xamanteni mom lañu waxtane won ci aljuma ji wessu way gis ni itam yaron ta yalla daoud alayhi salam yalla nattu won nako nattu bo xamanteni mom daoud ci bopam moko sakku gannaaw ba mu gisee itam bayam yi ak mamam yi kenn ku ci nek am ciiru yalla bu reuy ndax gis ni ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla Musa gisat ne itam ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla Yusuf mu gisat ko itam ci yonent yalla Yaqub gis ko ci yonent yalla Ishaq gis ko ci Ismail gis ko ci suñu mam Ibrahim ñoo ñepp nek ay mamam bokk ak mom ben xet lolu taxone mom itam mu xemem ci yoyu tax muna yalla kon dal dafa melni ci yu mak yeb sama mam yi yobbu nen ko batay suma bëggon ci itam duma ko mëna am yalla nak won ko ne ko yoon waangi fi waaw dañu ca jaar rek ma jëflante ak ñoom kon yow itam bo ci jaaré ma jëflante ak yow waye nak yoon wi yoon wu difficile la ndax yoonu nattu la ñoom nak dama leena nattu won ñu muñ ko kon yow su fekkenti ni bëgg nga may yoyu ak seen cër yoyu fokk itam nga nanguma nattu la ci la yenen ci yalla daoud nak nango pour boromam nattu ko waye gis len ni yenen ci yalla daoud alayhi salam nattu bi ko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul هي المرأة على الإطلاق لأن أنا تكاي بجن ريتش دون غور لأن مودي جيجن لأن جيجن موم خالصة نتوم وهي غور جيجن اي نتوم مميني لما تخوني اسم يالا وخل سخني نيت

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولتي بوكي دنجوكتي سن خريط سن صبي الشيخ أحمد التجاني اللو دلو سنة كاتون يالا أكم باخم تسن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريط ببجا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفءا أحد، والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دبلو كدي سن خريط سن سوبي شا أحمد تجاني ندو دلو سينة تي كاتنو يالا أكمباخم تي سن إميسيون كلمة الحق أنك سن خريط عبد الله جوب

لله ورالله ولس نتكي لتخ ما ورالله ولس نتكي مودينو سنسيكو تاردل سنسيكو تاردل بكم جامو جو سنسيكو تاردل نخفوك ننمام أدونا طوالتو ركما طوالتو ركما سنكو سمي نقول لفوق يمكن في

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دملو كدي سن خريس سن صبي شيخ أحمد التجاني النو دلو سينكي كاتنو يلا أكما خم جسن إنسيون كلمة الحق أنك سن خريت بمجا.